وسكابا انت موتشا وانتا دوشي ريمون ايلاند فلو امبو كروزين ثرو اروبا ويندوز داون سن اون يور سكين نو رش نو بريشر جاست بيور ايلاند ريذم ذيس از هارت راديو اند يو نو هاو وي فايبين ذيس از وات اتس اول اباوت مومنتس يو دونت نيد تو بوست بيبي بيكوز يو ريممبر ذم اني واي هارت راديو اروبا يور ساوند تراك فور ايفريثينج ذات فيلز جاست رايت وسكابا انت موتشا وانتا مستسيغي